0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
1: كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
3: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

هنقابل الرب في الهواء وهنكون كل حين مع الرب. ده ملخص لإعلان الوحي المقدس في تسالونيك الأولى. المدهش جدا بقى لما أعرف أن دي أول إشراقة لنور الوحي في العهد الجديد، فهي تاريخيا كتبت قبل الأناجيل الأربعة، وكأن الله شغوف قبل ما يسرد لي ويحكي لي عن جمال وروعة الابن الغالي في كل ما قال وما فعل، قبل ما يحكي لي عن موته، صلبه، قيامته، صعوده، جلوسه في المجد، يحكي لي عن إن بيت الآب مشتاق لي، وكأنه عاوز يقول لي بيت أبوك مستنيك يا غالي والمجد مشتاق لك. مش بس كده، ده كمان آخر إعلان في العهد الجديد، آخر آية بفهم الرب شخصيا: أنا آتي سريعا، يا سلام يا غالي، أمين تعالى أيها الرب يسوع، ولحد اللحظة دي هسير قدامك وعيش خدامك.

أهلا بيك مستمع الكريم مع تأمل جديد. تأمل رب لينا النهاردة بعنوان مش ضد الإيمان. فكرة كتبتها مبارح عايز أشارككم النهاردة بيها في التأمل اليومي. خلينا أقول الفكرة في صورة همسة، وبعد ما أقول الهمسة أعلق تعليق بسيط. الهمسة بتقول مش ضد الإيمان، مش ضد الإيمان إنك تمسح من حياتك ناس وقت الجد زي قلتها، بتخبي غل خلف ضحكتها وما تحترمش صراحتك. مش ضد الإيمان إنك تختصر حد كلامه ليك وعليك سلبي والتحت بياخدك. مش ضد الإيمان إنك تتجاهل حد علاقته بيك تحكمها المصلحة، وأصغر غلطة ينصب لك محكمة ويبقى غلطان ويعندك. مش ضد الإيمان إنك تبعد عن شخص يتملقك بكلام معسول ويحسسك إنك حبيب وقديس ورسول، بس في الظهر يطعنك وينفقك. مش ضد الإيمان إنك تحط حد العلاقة مع أي حد بتستنزفك العلاقة ماديا أو نفسيا والهم فيك يماتي مليك وشايلك. اللي ضد الإيمان فعلا إنك تفضل تشتري خواطر غيرك وغيرك بيكسر بخاطرك، تفضل سنده وقت وجعه، بس وقت وجعك عند أقرب محطة يروح بيعك. اللي ضد الإيمان فعلا إنك تحمل على ضميرك وتستحمل المنافق واللي بيغير منك واللي جواه سواد، اللي ساعة وقعتك من جواه يفرح بس لما ربنا يكرمك يبقى هو في حالة حداد. اللي ضد الإيمان فعلا إنك تبرر نفسك كتير مع حد مصمم يطلعك غلطان وكلك عيوب وخطية ويعيشك دور الجاني وهو مسكين مسكين وضحية. الإيمان إنك تحب الكل لكن ما تبقاش ساذج ومكسور ومن بره تقول كله تمام. حلو حكمة الحياة بس لما تكون مع بساطة الحمام. الهمسة انتهت. إيه الهدف والمقصود من الهمسة دي يا أحبائي؟ أحيانا بداعي أنه أنت الكبير أو أنت الخادم أو أنت القدوة أو أنت وأنت وأنت، بنحتمل أشخاص لا يحتملهم أحد. يقول لك معلش ما الحياة كده، الخدمة كده، ولازم نستحمل ولازم ننتظر. أنت أب، أنت أم، أنت مسؤول، أنت حد كبير، فلازم نستحمل الناس. أحيانا يا أحبائي بنحمل على ضمائرنا بهذه الكلمات. الإنسان إحساس والإنسان طاقة، إذا عجزت الطاقة وإذا تألم الإحساس سنكون في حالة من الألم والاكتئاب. الهمسة دي فكرتها إنه من الإيمان جدا جدا لما يكون في أشخاص في حياتنا بيستنزفونا أو بيستغلونا أو كلماتهم وحياتهم سلبية على حياتنا، إن إحنا نضع حد، إنه إحنا نضع أفكار، هذه الأفكار مش لهم لكن لنا، نفكر بطريقة إيجابية كيف نضع حدود مع شخصيات هذه الشخصيات تستغل أو تستنزف أو تستنفذ الطاقة والقدرة والوقت والإيمان. الرب يسوع في يوم من الأيام لما اتلطم من الجندي الروماني قال له هذه الكلمات، قال له إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي. لما لطمه عفوا عبد رئيس الكهنة قال له إن كنت قد تكلمت رديا اشهد على الردي، وإن لم أتكلم فلماذا تلطمني؟ مسكتش وقال له اضرب كمان مفيش مشكلة. مرات كتير أحبائي الناس بتستغل طيبتك محبتك طول أناتك،
انك ما بتحبش تقول لا لحد او ما بتحبش تجرح حد، فتعتقد ان هذا حق مشروع للسلب، حق مشروع للاخذ، حق مشروع لفعل كل شيء. في ناس بتتلذذ انه تعيش دور الضحية وتطلعك انت الغلطان وانت الجاني، واحنا بداعي السن او بداعي القرابة او بداعي المسؤولية او بداعي الخدمة نفوت موقف بعد موقف بعد موقف. بس كل موقف لغيرنا بنعديه مش بيعدي جوانا، موقف فوق موقف فوق موقف، ده بيعمل تراكمات، وفجأة تلاقي نفسك مخنوق، تلاقي نفسك كئيبة، تلاقي نفسك حزين، تلاقي نفسك متألم. عارف ايه السبب؟ انه مرات كتير التسامح المستمر وعدم وضع الحدود وعدم لفت نظر الغير للخطأ، ده بيخليه هو يتمادى في الأخطاء وأنت تتمادى في الألم والوجع والنزيف. سمعنا قبل كده كتير تعبير، ولك فلان عنده نزيف داخلي، هو قدام الناس زي الفل واقف على رجليه، بس النزيف الداخلي ده بعد شوية قليلين الإنسان بيطب بساكت من كتر ما عمالين ننزف داخليا. أقدم محبة للكل، أقدم قدوة للكل، أقدم رأفة للكل، لكن في حد معين لابد أن نتكلم ونتحدث ونضع مساحة ونأخذ قرار، وده مش ضد الإيمان أبدا أبدا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

صباح الخير وأهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان قوم من تاني. قوم من تاني مهما كان الوضع والظروف الصعبة اللي بنجتاز فيها في الحياة، ولا سيما إنه إحنا ماشيين في برية، والبرية الشيء الطبيعي فيها إنه شمسها حارقة ورمالها ساخنة، في إخفاقات وفي نجاحات، في إنجازات وأفراح، وفي مرات تانية يكون في فشل وأطراح. لكن النهاردة أكتر حاجة رب مشجعني بيها إنه مهما مرينا بظروف صعبة، مهما مرينا بأمراض، مهما وقعنا، مهما فشلنا، مهما تكسرنا أو تكسرنا مرات كتير، لكن تعالوا نقوم من تاني. الحياة ما بتقفش عند فشل، الحياة ما بتقفش عند وظيفة، الحياة ما بتفشلش عند مرض، الحياة ما بتفشلش وما بتقفش عند ضغوط أو ظروف صعبة. يا ناس وقعت ومن خلال الوقع ربنا وقفهم على رجليهم من تاني، بالعكس وقاموا كمان أشد وأقوى وأصلب، وعندهم صمود وعندهم استعداد إنهم يكملوا. تخيلوا لو واحد زي داود بعد مطاردات شاول كان فقد الأمل تماما، تخيلوا لو واحد زي يوسف بعد اللي اتعمل فيه من إخواته ومن سيده ومن زميله اللي معاه في السجن، لو كان استسلم لكل ده وفقد الأمل تماما. تخيلوا زي بولس، واحد زي بولس لو كان في يوم من الأيام قال أيسنا من الحياة أيضا، لو كان سلم لليأس ولكل شيء. تخيلوا حاجات كتير ومواقف كتير في الكتاب المقدس وبره الكتاب المقدس عن ناس تعرضت لمحكات صعبة، سواء في محيط الأسرة أو الصحة والجسد أو الشغل والعمل أو العلاقات الإنسانية أو العلاقات الأسرية. يا ناس مرت بمطبات صعبة، بس كان ربنا بينصر، بس كان ربنا بيسند، بس كان ربنا بيشجع، بس كان ربنا بيقوي. بس أهم حاجة يكون عندك الإرادة، ومش الإرادة المستقلة، مش الإرادة المنفردة أنا أقدر، لا، أنا بربنا أقدر، أنا بنعمة الرب أستطيع. ده اللي قاله الرسول بولس، أستطيع كل شيء، بس فين؟ في المسيح الذي يقويني. خلينا عندنا إصرار. أنت مش أول واحد وقع، ولا أول واحد فشل، ولا أول واحد تعرض لمشكلة، ولا أول واحد تعرض لمؤامرات، ولا أول واحد ممكن يكون اتخان من أقرب الناس، ولا أول واحد اتفهم غلط، ولا أول واحد أسيء فهم، ولا أول واحد، ولا أول واحدة في حاجات كتير. بس ممكن تكون واحد من ضمن ملايين وقعوا، بس عرفوا مرة تانية يقوموا، عرفوا مرة تانية يتشجعوا ويشجعوا. واللي بيحصل معاك النهاردة من حزن أو انهيار أو ضعف أو تعب أو ضيق، ممكن بكرة يكون اختبار وبركة لناس كتير. أغلب قديس وعظماء الكتاب المقدس مروا بأزمات نفسية، مروا بضغوط صعبة، زي ما ذكرنا واحد زي يوسف يتقال عنه في الحديد دخلت نفسه. مين قال إن يوسف كان دايما فرحان وبيضحك ومبسوط ومش فارق معاه؟ لا، كان فارق معاه جدا، زي ما انت أكيد بيفرق معاك لما بتتظلم في شغلك، لما بيساء فهمك، لما كل الناس بتيجي عليك، لما الأبواب بتتقفل في وشك في وقت معين انت محتاج فيه كل حاجة تمشي كويس، أكيد بيصعب عليك. بس ربنا في المشهد، لا، ربنا مش بس في المشهد، ده هو مال المشهد، مش بس في المشهد قدام الناس وفي الكواليس اللي محدش شايفه، هو موجود في كل مكان وكل زمان. أغلب قديسي وعظماء الكتاب المقدس مروا بمنعطفات في الحياة، بمنحدرات في مسيرة البرية، لكن طلعوا أقوى، طلعوا أشد، قاموا من تاني، وقفوا من تاني. واحد زمان يقول لا تشمتي بي يا عدوتي، أيوة أنا سقطت، بس إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة الرب نور لي، حتى لو أنا السبب في اللي أنا فيه، حتى لو أنا السبب. ميخا نفسه ده اللي قال لا تشمتي بي عدوتي، في نفس الإصحاح يقول أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إلي، بس بعدها يقول إيه؟ سيخرجني إلى النور، سأنظر بره. أنا عندي ثقة في أمانته، عندي ثقة في معيته، عندي ثقة أنه يقدر يكمل معاي المسير. أسهل حاجة تقعد تبكي على نفسك وتندب حظك وتبكي على حالك
وأقعد أقول يا ما أنا مسكين، يا ما أنا نحس من يومي، يا ما أنا فقري، يا ما أنا دايما مليش كده حظ في الحاجة الحلوة، كل الناس فرحت إلا أنا. أصعب شيء الاقترار على الأحزان ولعق الجراح القديمة والبكاء على اللبن المسكوب وضياع أشياء أو ضياع محبوب، ونقعد نبكي على حاجات راحت. تعال النهاردة خلي عينك على الرب، تعال قل له أنا واثق أني هقوم من جديد، ولو وقعت تاني هقوم تاني وتالت ورابع وعاشر وعشرين ومية. مش لأن أنا قوي، لكن لأن أنت حي، لأنك أنت موجود، أنت عظيم، أنت تستطيع أن تخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. الشخص اللي عنده إرادة ربنا بيقويه، ربنا بيديله نعمة، ربنا بيديله قوة، لأن هو من جواه عنده ثقة أنه الإله ده مكتوب عنه القادر أن يفعل أكثر جدا فوق كل شيء، فوق ما نطلب أو نفتكر، بس بحسب القوة التي تعمل فينا. عندنا ثقة فيه وفي أمانته. أصلي من كل قلبي يملانا بالرجاء ويملانا بالأمل ويملانا بالفرح، ونقوم من تاني. وافتكروا الآية دي كويس في أمثال 12:27، يقول لأن الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. والرب معكم.

إن الرب الصالح والحكيم غير ملزم أن يشرح تفاصيل حكمته التي تفوق إدراكنا المحدود، لكنه ملزم في أمانته ورحمته أن يرسل عزاء وعونا ويسند قلوب المتألمين بمساند نعمته الكافية. الرب يعرف كيف يستثمر جروح قديسيه ليستخلص منها أحلى الأطياب، ليعطر بها دروب المتألمين، فينعش بسيرتهم وصبرهم نفوساً كادت أن تخور وهم يكتازون في ذات الظروف المؤلمة. لقد فاح الطيب من قلب أيوب حين بارك الرب وهو في قلب التجربة، فبينما كان الشيطان يترقب والإنسان يتعجب، كان اسم الرب يتعظم

الحكمة. يقولون أن الحكيم قوي والجاهل ضعيف، وهذا صحيح. والحكمة تقتضي أن يستخدم الإنسان عقله ومعرفته في كل الأمور التي تقابله كل يوم، وهنا يبدأ التمييز بين الحق والباطل. والحكيم هو شخص لا يقع فريسة لليأس، بل هو ينهض ويقوم ويهدف نحو الأفضل. كما أن الحكيم يحاول دائماً أن يتغلب على الصعاب التي تقابله واحدة بعد الأخرى، ويعالج بحكمته الأخطاء التي تصادفه في الطريق. والحكمة هي عطية أعطيت لصاحبها لكي يستخدمها استخداماً نافعاً ولا يطمرها تحت الأرض. ويرى البعض أن الحكمة هي رصيد نافع يمكن للإنسان أن يستخدمه وينتفع به كل يوم. قيل في القديم أن الحكمة هي أم الفضائل، وهذا صحيح. فالحكمة تعلم الإنسان العفة والعدل والفهم والشجاعة، وهي أكثر نفعاً من أي شيء في الحياة. والإنسان الذي يحب الحكمة ويلبي نداءها يحب الصلاح والنجاح. ومن الشيء الغريب بأن البعض لا يريدون من الحكمة سوى المعرفة النظرية بدون الاستفادة بها عملياً. فمثلاً يريد البعض حكمة ومعرفة عن أسرار الوجود الفسيح، مما لا ينطبق عملياً على أرض البشر والواقع. وفي مجتمعاتنا اليوم قد نجد الكثيرين الذين لا يبالون بحكمة الناس الحكماء، وهذا يؤدي إلى ارتفاع عدد الضعفاء وغير الحكماء، فيقع المجتمع بأكمله في مستنقع من الجهل والضعف. والحكمة الحقيقية لا تزال تنادي كل الناس في الأزقة ومفارق الطرق وتقول للجميع: أيها البنون اسمعوا لي، اسمعوا تعليمي وكونوا حكماء، لأنه من يجدني يجد الحياة الفضلة. وإليكم بعض الأقوال الحكماء: المسير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. حكمة المرأة تبني بيتها، والحماقة تهدمه بيدها. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه وانتهاره. يا سعادة الرجل الذي يجد الحكمة وينال الفهم. اقتني الحكمة والفهم، وبذلك تضع تاج جمال على رأسك.

بيدها. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه وانتهاره. يا سعادة الرجل الذي يجد الحكمة وينال الفهم، اقتني الحكمة والفهم، وبذلك تضع تاج جمال على رأسك.

92.3 FM, Arabic Family Program, The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ.

0: World's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية، وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنباً إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Hear the difference.
7: Hear the world.
6: 3ZZZ
7: 92.3 FM.
8: البرنامج القادم البرنامج المصري.
9: ZZZ 92.3 FM
8: على موجة 92.3 من 10 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، واهلا وسهلا بك دائما ومن خلال اذاعه تريبل زد والبرنامج المصري. بنقدم لك كل ما هو جميل وجديد ومتنوع. بتسمعونا

ما كون في هذا اللقاء كورين شكان وكورين دايما بتقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج المصري.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. إذا نظرت المرأة إلى وجهك مرتين فقد وجدت شيئا يستحق التغيير. المرأة الطيبة تشغلك، والذكية تبهرك، والجميلة تجذبك، والرقيقة هي التي تفوز في النهاية. لا توجد امرأة خطيرة، ولكن هناك رجالا تافهين. كالحصبة هذا الحب لابد أن تصاب به، ولكن أقصاه عند الشيخوخة. لا توجد امرأة شيطان، ولا توجد امرأة ملاك، لأنها الاثنان معا. أعنف من حب امرأة لك انتقامها منك. الحب الذي كان هو الحب الذي يبقى. وأخيراً، من الصعب أن تحب شخصاً لا يضحك.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع علم النفس عن الوحدة. علم النفس بيقول إيه عن الوحدة؟ الوحدة ليست عيباً، الوحدة هي أن تختار السلام على الضجيج. أكثر الناس قوة هم الذين اعتادوا الجلوس مع أنفسهم، لأنهم تعلموا أن الاستقرار يبدأ من الداخل. لا تخف من الوحدة، ففيها تكتشف من أنت حقاً، بعيداً عن توقعات الآخرين. الشخص الذي يحب العزلة غالباً ما يكون صاحب قلب نقي، لأنه لا يتحمل نفاق البشر. إذا كنت تحب الوحدة فاعلم أنك لست مكتئباً، أنت فقط تفضل الصفاء على الفوضى.

أما الآن فمع الحساسية. الحساسية عند الأطفال بتعد الحساسية من الأمراض كثيرة الانتشار وبوجه الخصوص عند الأطفال. فما أنواع الحساسية عند الأطفال؟ بتحدث الحساسية نتيجة رد فعل تحسسي غير طبيعي من الجهاز المناعي عند دخول مواد ضارة غريبة وهي مسبب الحساسية، مثل بعض الأطعمة أو الغبار أو الأدوية. ويمكن أن تكون الحساسية موسمية أو على مدار السنة، وقد يكون هناك أنواع من الحساسية تبقى على مدى الحياة. وبتختلف أنواع الحساسية عند الأطفال حسب نوع المسبب للحساسية. ونوضح أنواع الحساسية، بنقول في حساسية الطعام، بيكون تأثير حساسية الطعام على الجهاز الهضمي نتيجة تفاعل الجسم مع نوع معين من الطعام قد سبق تناوله للطفل. فعند تناول هذا النوع من الطعام للمرة الثانية بتحدث الحساسية. كما تختلف مشكلة حساسية الطعام عند عدم تحمل الطعام الذي لا يسبب رد فعل واستجابة من الجهاز المناعي، إلا أنه قد تتشابه الأعراض بينهما. من أكثر الأطعمة التي تسبب الحساسية هي البيض، الحليب، الفول السوداني، القمح، الأسماك، المحار، الجوز، الصويا. تاني حاجة حساسية الغبار، بيحمل الهواء الطلق العديد من الغبار الذي يتواجد بكثرة على الأثاث والمفروشات، بالإضافة إلى حبوب لقاح النباتات الموسمية التي تسبب التهاب الأنف التحسسي أو ما يعرف بحمى القش. وتعد حساسية حبوب اللقاح من أكثر أنواع الحساسية عند الأطفال انتشاراً. وقد يسبب العفن أيضاً تحسس عند البعض، ويكون تأثير حساسية الغبار بصورة أكبر على الجهاز التنفسي، إذ قد تسبب احتقان بالأنف ومشكلات أخرى. ثالث حاجة الأدوية، حساسية الأدوية. بتحدث حساسية الأدوية الحقيقية عند عدد قليل من الأشخاص، وتعد حساسية الأدوية الناتجة عن بعض المضادات الحيوية هي الأكثر شيوعاً. ويكون تأثير حساسية الأدوية على الجلد، لذا يتم إجراء اختبار الجلد لحساسية الأدوية. رابع حاجة حساسية الحيوانات والحشرات. يسبب فرو ولعاب وفضلات الحيوانات الأليفة حساسية عند الأطفال من خلال بروتين ينتشر بالهواء أو بالملامسة. وقد يعاني بعض الأطفال من حساسية من سم الحشرات اللاذعة مثل النمل والدبابير والنحل، فإن لدغة الحشرة تسبب أعراض خطيرة لديهم، كما أن الصراصير المنزلية قد تسبب رابو على مدار العام عند الأطفال. خامس حاجة، ودي آخر حاجة للمواد من الحساسية، قد يكون هناك رد فعل تحسسي عند بعض الأطفال من مواد معينة موجودة في مساحيق الغسيل ومواد التنظيف وبعض مستحضرات العناية بالبشرة والمبيدات الحشرية. هنروح فاصل ونرجع نواصل على موضوع الحساسية.

92.3 FM البرنامج المصري. طبعا ما تشربش الشاي وتشرب أزوزة، كل واحد لازم ياخد باله هو بيعمل ايه، بيشرب ايه، بياكل ايه. الأطفال عندها حساسية من أي حاجة. ورجعنا تاني ونكمل بقية الموضوع الحساسية. أعراض الحساسية عند الأطفال: بتوجد مجموعة من الأعراض الناتجة عن أنواع الحساسية عند الأطفال، إذ تختلف شدة هذه الأعراض ووقت ظهورها من طفل إلى آخر. وقد يعاني بعض الأطفال من ردة فعل تحسسية مفاجئة أو قوية، إذ يمكن أن تهدد الحياة. ويمكن توضيح أعراض الحساسية عند الأطفال إزاي؟ أعراض الحساسية المنقولة عبر الهواء قد تشمل العطس والسعال وحكة في الأنف والحلق، صعوبة بالتنفس، حكة أو إحمرار في العين، وتسمى هذه الحالة التهاب الملتحمة. أعراض الحساسية الطعام أو الأدوية أو الحشرات بتكون زي إيه؟ القيء والإسهال، ألم في المعدة، ضيق التنفس، الأكزيما، حكة وتورم في العين، سعال وبحة بالصوت، فقدان الوعي والتوازن بسبب انخفاض ضغط الدم أو قشعريرة. كما يجب التنويه إلى أنه قد يكون تأثير الحساسية على عضو أو جهاز كامل، أو قد يكون على جميع أعضاء الجسم. إزاي بيشخصوا أنواع الحساسية عند الأطفال؟ قد يكون من السهل تشخيص بعض أنواع الحساسية عند الأطفال، وقد يواجه الطبيب صعوبة في تحديد نوع الحساسية لتشابه الأعراض، إذ يمكن تشخيص الحساسية الموسمية عن طريق ملاحظة إصابة الطفل بنزلات برد وعطس في نفس الوقت في من كل سنة. وبيعتمد الأطباء اختبار الجلد للكشف عن بعض مسببات الحساسية البيئية والغذائية الأكثر انتشاراً، ويمكن إجراء فحص الدم للكشف عن أنواع أخرى. علاج أنواع الحساسية عند الأطفال: لا يوجد علاج محدد للحساسية، لكن من الممكن السيطرة عليه من أنك تتجنب مسببات الحساسية، الالتزام بالأدوية مثل مضادات الهستامين وبخاخات الأنف وقطرات العين التي يصرفها الطبيب للتخفيف من بعض الأعراض. وممكن كمان للأطفال بيروحوا الرويال ملبن هوسبيتال وبيعملوا لهم يوم للحساسية، مثلا بيعملوا أكل معين ويدهوا لهم، يشوفوا إذا كان عندهم حساسية من الأكل ده ولا لا، يدوا لهم فروت، يدوا لهم شرب. فخلي بالك عزيزي المستمع من أطفالك ومن الحساسية اللي ممكن تجيلهم.

92.3 FM البرنامج المصري. ضحكة من القلب. أكثر ثلاثة محظوظين بالعالم: واحد اللي ياكل وما يسمنش، اتنين اللي شكله أصغر من عمره، تلاتة اللي أول ما يحط راسه على المخدة ينام. وانت عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمع، أي واحد منهم أو أي واحدة منهم؟

92.3 FM البرنامج المصري. معدنا مع قصة الأسبوع، قصة أعجبتني وحياة لها معنى. انهار رجل يبلغ من العمر 78 عاما فنقل إلى المستشفى وأعطي جرعة من الأكسجين لدعمه لمدة 24 ساعة. بعد بعض الوقت صارت حالته أفضل، فسلمه الطبيب الفاتورة البالغة 500,000 فرنك. فلما رأى الفاتورة بدأ بالبكاء، فطلب منه الطبيب ألا يبكي بسبب الفاتورة. فأجاب الرجل: أنا لا أبكي بسبب المبلغ الوارد في الفاتورة، فإني قادر على أدفع كل هذا المال، إنما أبكي لأنه لمدة 24 ساعة فقط من استخدام الأكسجين يجب أن أدفع 500,000 فرنك، في حين أني كنت أستنشق الهواء النقي الذي هو من الله منذ 78 عاما ولم أدفع أي شيء أبدا. هل تعرف كم أدين له؟ وطى الطبيب راسه وأجهش بالبكاء. فالآن عزيزي المستمع، أنت يا من تسمع هذه القصة، أنت تتنفس الهواء النقي من الله دون أن تسدد أي ثمن منذ سنوات، خذ بعض الوقت لتدرك ضرورة مداومتك على شكر الله، ثم قم بإرسالها إلى كل معارفك لتذكرهم بأن يقولوا دائما: شكرا لك يا رب على خدماته المجانية في حياتهم بدءا بك. وبس قول ايه؟ بس قول: يا رب

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع حكمة الأسبوع، حكمتين. كل الحاجات الحلوة بتيجي بالتقسيط، إلا النكد بيجي كاش. كن كريماً مع البخيل لعله يشفى، وكن رحيماً مع القاسي لعله يسرق، وكن مهذباً مع الوقح لعله يستحي، وكن صبوراً مع العنيد لعله يلين، ولعل الله يجعلك سبباً في تغيير الآخرين للأفضل.

وقبل ما نختم عزيزي المستمع، عايز أقول لك إنه في ملبورن عندنا شو، الشو كل سنة بنعمله، هيبتدي الشو من 24 سبتمبر لحد أكتوبر، لحد أوائل أكتوبر. فين المكان؟ في ملبورن شو جراوند في إبسوم رود في أسكوتفيل. طبعا بيبقى ده في شو باج، وبيبقى في ألعاب كتير للأطفال، فخدوا ولادكم وخدوا العيلة وروحوا اتفسحوا. Thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always smiling. وما تنساش البرنامج القادم إن شاء الله هو بكرة من الساعة 4-5 بعد الظهر. Have a good afternoon from Corinne. Have a nice day and take care on the road, خصوصاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتي انا بوزا اخو ثريتو بزيد حراريه تبع محريرة زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقال بينتا كله سلاسة سلات بعلي شيشتابي الى وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دخوزان زخانسا تريب بزيد ويب سايت بي www.threetbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابي سنة هجي من ناج بحمد ترالي تخيصا خاي تلتسم هلك إزنام زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حرارياي تبان تا أي رأي خوليم لاي بزكي كالنيو تلتسم هلك إزنابي مدول ما أي رأي خوم مستد فرقاخو بناج المد كيبالي بورين تنا
0: Azok som kurenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com bi matra it farakal. Khaka shu tasma tashale mehrachuwa network rima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti tano bezal khusri triple Z hararia itabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Barnamij zinawni glazana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wayna tainab.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رب وفقنا لما تحبه وترضاه. إن شاء الله تعالى أروحي وأخذتم أخذهم نيزنا ولله تعالى ناشكت وخذهم كذبا تيشما إن شاء الله تعالى مسلم زيتا أبو هاي سنبع أتبتي حق زالبنا أمر زاي ومرسول زي كيكال وحديثة ما بينا بي أحزو كيكال خوغرا شرعي يعني ترغيب أشال ناشكتا يمنو في تشنيع الميت، تشييع الميت المسلم وحضور دفنه والصلاة عليه طلبا للثواب من الله تعالى. ما هي أمرهاش موشد البن أمرها الأحد مش زموتسا أحد زموتسا أزواب باو نحت باما نكيف ناما نسقدي باما نكبراو. ما هي أمرهاش ما بينا بأزوك تعالى حق حق مسلم بحال زايو أمرهاشهم بجي حلو، لكن أمر زنهوج إن شاء الله تعالى متخاتل بي حلك أحد بي من لا شانو يموسى الأب محيز دي نسم يقل موسى إميت رخب زوزو آخر يموت الزايب أن نقول رزانا أبا سنازنا بالله زانا سخرات بذال يعني كبني آدم إنه يموت الله زانا من اللي كم زرق قبام حلما إنه يمثلنا ذال أخي يموت الله زانا أبا لي شرعي من إمرين زو محيزون حريما نبكيون إمرين مو أو نليون إمرين مو من أشلو إمرين يلزال ودرسي إن شاء الله تعالى ما سنتخات الكتاء ها خشون قدر بحث حبرخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ستون بايو. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. أخي إن شاء الله تعالى نجس الدستانيت وإذا مات فاتبعه. ويخني ما ميس الدستموتي ملتا ابن ماجه سنن زيبي حرت تابيم تكيك لا حميس تبيم تكيك لا، لكن كل زوبين محل بازموت عبو يعني إنه حق صوب يحز لسانته. ما يي أمري وميقل آخري سات بزو بجيح من قوف يس الدستاه ما بين الزو كبيري سنا الله خيري جزائك بليوا كيكالو يي حديثو معنا زوم إمدونا موش ذال بن أمريم إمدونا، لكن إسحش ياتو تكشو مقلقل خشال داخل من لينتا الموقع بيخني مرسب بيخني إسحد خطأ ناشادانا ما أزو يسوابو يتميل تنا ذال أمري أجحلو. ما هي يا وتكشوا أنهم هاكشوم كتبنا التاش كتلي بيتي كي كل حق يس دستي انتزايو رسول عليه الصلاة والسلام التاجر زدوني صلاة وسلامة رسول دين بين بربيو أحد مسلم أحد مسلم بس دستي حق ذا لا بزايو ما يقل ذا منته إذا لقيته فسلم عليه تكشوا يتنسى أيني عملتي لحم لحم أمري ما ثواب زوم تاريخ بلنما هي سنناهم نرخ بك تاش نذات انت بيتني رسول سنة زيني تخيط الكتا ما يس أحد أمراج حلو يس أحد قراء أستاذ فوزي ذوك قالوا ونسى روحوا كل أي الموشة روحوا كل أي بحيش خنارة قراء يسحد قراء نقول رأخ أن سلام بيت التايم سواب متعلف التايم لأزو يلني بيتي ونقول ربازاق وقت يجعل يي جهلي بيخل لي فركال التاقرة روح كبري تاشي مضوضو ما بتانسى خاخ ميقل لسين نقطي لحد ما التاقرة يي إن الشي حساء وشيطان ومدلاق ذو يدلقال ما يئن موش بهم يئن كبتي بعدنا أنت اللي حين السلام عليكم بيتي وعليكم السلام يكسي بع حتى يسدستيد كي قلتي حكمي أحزي وقينا نارجلا فيز بالحين أنت زي ما نحرق عيسنا ما يلي بيتي إكادمي مزوزو إليو يعني يكفافنا ذا التايل لا أن ميقل يلوم باي ما أبا يساعد جروخ فيت لفيت نتحاجي ما تحاجي ما أبا هي جازل كده حلو في العالم لا على يوم ليلة يعني ينقر على مخام يلا كده إكادمي ما هي وروح وتكشف مسبروم تون يعني ده يقال أمري مترخبل ما بني آدم إنت لما هي التايبين روح زنا وتكشف تحي ناشي ما هي ثوابه ميرخ بلي بعيتك يا كالخي أزوك تا كوت تاني. وإذا دعاك فأجبه أخي دعاك ذفير يخص بعيتك إنت أخي ذفير يخص أورك الصدم تستي زلاسة بلاتشوستا واتزاقنستا هي أزولي تستي ومساء أدل ذفير يخص عن قرزوم توليما أزوبهم تستي تسبا ما تليد إنت، لكن إذا التايبين يعني تغزو روح زوزي فركة حركة أوت إنت من مخنا حلب بيتنا شرعي وزي خالف أينا يعني يفير بخدار التاي أزوشي مترخب يعني شرعي وزي خالف خانة قلت عرلامة يشي يتاشاو أحد حقو يعني التاي أبو رتخي بيتين ده.
ميلة بايتي يوم من كتب إني حيجة حنا بعدين تزحار خسا ينيا تاشخ الله بيصاب مفاجأة تحر ما تستي بميت أقصى بتترخباخ يي سلة الرحيم ذات مطيمة يي كل مسلم مسلم أحد مسلم به زال حق ما بينه بحزون ده سلة لي يبل أي حل بعدين سلة الرحيم له بعدين تزو بيتوني على أي حل حق حل بعدين تزو ميلة بعدين كل أمر بيز ترخب خسا تحر لا أقصى بمين ده أقصى بتستي ميسب ميت أقصى بمكانه تستي أقود خو ما بينه ما ود دوامي دبلان بعدين ده متواددون إزاي ده حل ما شيش تانيتو كيك النقرة وإذا استنصحك فانصح له أخام كل سام موقع ذالبنا أحد زو حتفان زفاج أبيقسا أتزو ندي يا شاوة تيشا وموسي وما زو بأخاخ أزروح زو بإيماج حتفان مفاج اللي انتهاق دي دي جازان ييب أبيسيق الله ييفد لي وسط إخليم نعمتا قبيمات أخاخ تفرق كذا كيسي بي أخاخ زليت خطابو قوزو زيليت كودا لحم وقزو آخي قروم تيم دحق باين دا يبين بجيح شيطان حستزو إدل قبادة اليحل الدنيا تأمر بهم خانا قرر ساحدو سو أتزو زو خبي أرازو ألاي زو يخبي وخشومين أي لبسي وأزو زالاو مع إنو أتزو أسو زوليت كنت بلا ألاي كبيلة وسو حيج خيقرا فرنجي زونال ألاي زونال ألاي زونال لكل زي لبسال مقالب ذا الأمر انتاما يه مقالب ذا الأمر يو يعني أمطلع سيم لين بيت زيت فرق أنت ما يئنا أشوف الدنيا أمر لهم يئنا استطيب واحد شيطان يبوي ما يحد فان ليت مخاب الدب حلوة أنا الدب يكسب قالي بخب خذوا رخيص التاي حليلة ما ذوي قفر التاي ليس أحد يئنا شيء عشان حلو هي أم روح بالمماجع يتدي جازت قدافة أنت باي أنت ما يلي بيتي حد فان يتحيب رخزا الأب ندي ندي أخاه وأبي سيخ يي نعمة وسط إخ لي حمد يا شكر يا أب أزوب هل تفرق كذا كسبه حد فان ما يي أزوه يوافق زال يعني الدنيا أمر خانجروم أرزوبه آخر أمر خانجروخ من أول أنت زو زيوك خانجروم تتليم دامه أمان كنا أطفمتك أنا ويتخشال باين ده ما هي يا بيم بجي شيطان يعني ما بين أبوي ما مجتمع زو ما بين بيم خلافهم يدي زال أمر ياش بساحة زوين ده ما يي بيم الله يكحرنا هي وموش بيم واتي صواب بغينا أزو بحلة يتخيتل ده لخمين ده وإذا عطس فشميت خبايو هي بجي حتاب تشتات أمري ملتي لعله يساعد سؤال الموقف يقولنا الأخاء حتى إشتا خسا الحمد لله زلاي ستنقول رحاخ بلت لا مام تكنا لم تفرق خيم نسيح حتى لكن يساعد سؤال يعني السرق رح تشبه خير من حيزو بيو كامل لعله يقولنا الألتاقرا يبي رساوت بيخل فرقا الميلة يلي بايت الحمد لله بل يوما باوك طبي الحل كتبع شو حل أزو بحر لي أخ دو أتاش لحق باين دهي انت واتي حتى شبا يقرا تلا داخ منت الحمد لله بل تلاحق على يقرا با يقرين لكن يرحمك الله تلاما أزوم دو أش لخال دو أتاش أخو يحق أم أتايت كامل خبايت انت زي بتتخيزل ذات أخ من انت هي بين ذاتك شو تبيك ببيان مبين تصدقو من لي يز ترخب أمرياتهم يسح الشياتهم دي بكيك لاخ وإذا مريض فعده وإذا مريض فعده أنا تيوغرا زيارة وشا أخذ بي كيم بموقع زالبان عمر حال آن زيارة زاش خوصة ملين تحرى زاخ لدي كل سام طلبا طلبا ثواب من الله طلب موش حالبخ طالبا للثواب من الله تعالى ميقى المخنى زالبا الله بي ثواب مفاجأ لي تاخ ملي هو أبا أفيسو زنارة أنت آن بحتاج إلى زنارة أنت يقارأ قبئي ونتو ألتاك الدشي لحدا حفلي ما إليت ما الله فيسو شخلي حراخ لكن يلي آدابات حالا هي أوركت مكيكا لخشاخ من اللي مجتمع زنبي سحدزو الموقع بيتي لحق عن بجيحزو يعني يبلى ذا الشياج يعني يي حديث بحمد سيلي تميل سواب متكيب تاما دي الحبي ميقطع ذا الأمر يا شوخن اللي فرقان ما يي من إينا انتباخو قرأ خيس حدسو زيارة زو أتجاي سوزو حكيم قارب استازال بالتايبة لميت أشبه البيتي أنت محدودة أشبه البجيح سوزي دي كتا بجيح حساوة زيوش كتا شولي يعني يئين أنت لحل نتزو أتوش حساوة التاقراب حردخو أناقصو لالو ملا أتزو يحوي كتا أتزو لما تمشايشتي تابع شلوح البيتي أنت هو أبالي يوزا شلوسا إسحاد وسو أحلاج بهم حلو حتى أحلاج كورز تايش بهم يئين خانقر مخفف ما أزولي يماجا كنت من خشا دانا أوري ما يبى ذل أوجا وزاي ومتخيات اللي تحلبنا لكن أنا خاسي نادخ بجيء لترخب أمري ما أخ مثال دول ساحة كيما زيارة خطر إنت يلحل خيا زيارة خطر إنت زاي وسا حكيم جارا زيارة دوك أنا إنت زوم زال نبي التايب زوم مقدر حلبنا لكن الحرق وجرد وعش لالي مفرق أخذ الخبط التايب التاجر لوخ قفر لالي مفرق خيو الموشط وين بمين تيس حدسو قاريش ناوي كأنه قذال بي أمر يجازلو مجتمع زولي التاجر إيم دلنا إلى له أبو أسو يعني زيارة فركمل وكل ذم زال بتايب زو الله أفيتو شاو دعاء يشلما يياش له حلف شلنا إلى له حلف مساي بحل إسحاد وسروح زو ممكن بين سال يي أحلاج بهم حلف تبيك زتا لا لا لا أنا يي علمت إلى روح زو ياجي مزوزو
أزودي حران أخي مثال يمدق أخ مثلا بجي زي فرق أبا وحارق ومآن أبو أيدي خنتي تخال مكتاش خال يحنقول اختارين أخ سؤالك بس في بحاخ هو أبا أي فرق مام زديش خلو بايتي فضل اللي بايتي كينك ما منتا يفرق هذا الكيسي بالتاقرة تفرق هذا الكيسي ببيان موشلي تجيبتات ولا يجيبتات يي أخا المسينم بالتمر التجري مسينم زو بتكشو حيت نزوم زايد بحال زايو أبا وأنا زد حبر خوكتا كوتان يبا محبي المعلوم تبيك أنت زاي أبا مي مسألة زو حجس بتجيب ما تحبر حال ما يي الزو تحاري راحن ست نيومو يحاول كوتين قرقار عش نيومو نتزول عيب نتدب النبيو يي أدب ممكن تبي عشو حلو رسول عليه الصلاة والسلام سنة زيو تخيت النجرة مين تيا شو ذال تليت أخ تحور أخ مثلا زيارة حال جرة كودي كتك أن أخ دواء تاش لحق أخام تريز نبام يخنا تزوي سحد سويبو يوافي سوق إمكير عشم يبوان كإمكير عشم زيبو أسبب أولي وقال فيت كفوتوه سأن منتي استنقر فيت بيت نبت ألمان تألتا قد مقوفل دو طوين بي إسحد قرق إيو أسين نازاخ كامت روح زولي رياشة دار رياكشين بايتي روح زولي زل خشخ بي إلا ذالو ملتا سين نابي دالخو لكن حفتي المقوم تخوتي لحدي ما وهي أكت المواي تزايد بازخانة قرق إيو المحرم قارب مدقيب المدوام موشدو يميني ما جنتا ما يلي بايتي مننا شانا بايتي محرا وحلقرا نحرانا أبشر بل ينتو أخ متبيم التيقلا على يزوبهم زحار كم زحاو بيو محل أخ وليم الله يخفيف وشلخ أخ أشليم الله يخفيف لش الله فيدت وشيش دواهم وشلين يلوما إلي تحل فيد كفت بي باين دا يكيس زيارة وموش يتفرق ذلك دا إساحات وصوم يتجيب لي ما دفان ميتك بي مالتو كله حف البنا ليت بناتي لومي الخلاص تبورة دا ما ييوم يعني ما المدح البنا عاداباتو إي أن قرر زخان كقر أم تجيبل بدوهم ميتك ضمين أشلا داخل لكن أتدو طلب عشا بين يتجيبل لاكو تا مثلا يتجيبل خلوصا يخش هذا القرقار عاشا كنت بلا يتجيبل إمعان حاسا وعاشا ما تدو أديل قديل قديل قاما إلا هو أبا تدو ضو من تدو لاي بيتدبل لاكو تموشي البنام ييو ببارك الله بكم زي ترخب أمرياش بجي حلو ما تكشو ديبي يعني كالحزا خبو بيان موشا دولي ما ييو مسلي يعني ترخب قرا إذن ينتخو بايوغرا إذن ينتخو أزود بلاكي من تأبا وخزوم التلنيوم نود حنا يعني من ناش لحنا نكر لحنا قرآن التاقرا تواء ناش لحنا التاقر اللوخ نقف لحنا التاقر يتخيش هذا الشيء وحفظ رسول بي نقف لحنا يبن سنسل الشيء عاش نقرأ بجيح قرقار عاش نيو أزي حمستانيت رسول دايو حق مسلم بدالاوم أتا يكمل نباين دا يلي تكشو بقرقاب خوكر كل جاي مقالة زنا يعني جاي وأمام بتوك إذا خايش صوزة أواجه سنة بأواجه سنة يليت أمام يدي مسكيد بي جمع جمع يا متعرك صوزة مقراني ما يكروح تكبر زيارة عشو ما زوب علي جاي جمع ميتك بزال جوغ لحكيم قارب يبو ما يوك وظالم زيوك وظالم أي تكيس ديك أنا لو زحر خايش توك أخو يبو ما الله فيتو شخ أحمر زوم يزوم يزوم دو عايش لو ما يوش عالو كله ينسى ذالو ما ييو ياشو ما يوش عالو أي تكيس ديك أنت هجوة ماس لو ما يوش عالو لكن عمال تقولو أحد سبد بقولي ما ييش انكي وتريخ بذا خانة قرا ييش بيم محجيجة يعني ننسمى يين دينا قاتشو يعني ناش سانا خانة قرون حق ديكوت انت قلتا قرون واتي يين وقا آداب ومتخيتل من المدبح يقنا لي إن شاء الله الله يوافقنا أزوكو تا آخريت ما هوجي يعني موضوع زنزيته وإذا مات فاتبعه إلا لينتا أخم موتا قرا تخيت له أيدين تجناي الزوينتا لكن الزوبيك أدلى بيان موشلة خشى داخمين أنت روح زو موت بذال تال تاجر وما موت بذال أبدي ديج خجرة عاش له دخ أمرياج من أنت يي وأنت خي إن شاء الله تعالى ما كي كان لخشى دخ يي بايتيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بايو هي آخر كلام زاني منت لا إله إلا الله إمام حاكم مراشو هي أزوكة أبو داود مراشو يعني محمد رسول الله مستحل تبي بايندا إدي بيت كي قلت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومحمد رسول الله محل بايندا لا إله إلا الله محمد رسول الله بايندا ما ييو ييو انت خلني قزم لذا لينتا ما آخر يموتا لما ينقر ذنبا آخر كلام ذو هي وتخوني كتا شرع بمنت إمرخو هي ويعشي كتا أخي هي أنت ميقل نيقل بيدانا إن شاء الله أحكام الجنائز بها حتى ينزي بها حتى ينحلك أحده يلي بايتي فالله يغفر لبعض المسلمين الذنوب التي عليهم فلا يعذبهم بالمرة ويعذب بعدهم ثم يدخلهم الجنة الله سبحانه وتعالى زي خشي وقافي أيسو مدى الله حياته أحد عذابهم بلاي جنة سبيحل أحد قرباته أخ زيد لحو دي لحي كيسي وعذاب بي ماكدي وما أزو بحر لي جنة سبيحل من الإيمان بموت قرى وفي رواية مسلمين أزوك قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله
أخذ تلقين كوت عينا أنت ديب أخذ تلقين حتى أخذني لادانا هي مموتة بدال أباو آخر تنفايسو لا إله إلا الله محمد رسول الله تخوني كوتا عام موش دال بيمة تلقين التيشة داخل دمو كتب التيشة أخو تحي بنيكيك لحن إن شاء الله أحزوق تلقين من أنت قبل يسب نيوسا كوت ملائكة تاج مكروانا كير زي جمع ذات حبرو سيلا زال يلي تلقين التيشة داخل يتحب روح إيمان بتامن النار خيو إيمان خم النار ويو أنت تلقين العلا زو اسموتا بحر أنت هو خاء هوجي درسنا إما يموتوا تلقين التيشا داخو أنت باي أنت أبا تنفاشو سالباما آخر مرحلة بزال سبايت أنت إناش حال زن نرى ذانا كتبه ما يسا من بايو من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة بايو لعي حديث محمد سا يوافق زال أنت باي أنت هي وانت آخر نخش لا ذانا لا إله إلا الله لما محمد رسول الله لما جنة الله يوافقك تا يلي باي سيدنا عمر من بايو رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب الله ترادي خني من بايو احضروا موتاكم وذكروهم أي بالشهادتين فإنهم يرون ما لا ترون بايو حارق سوات خي موسى لبت تايب ترخب قصا أهل خانخي علي خانخي أزود بترخب نقرا كتبوا شوي بايو شهادتين كتبوا شوي ملا أخي زتري أو يرالوا بايو سيدنا عمر ولقنوهم من بايو دبلو لا إله إلا الله واتزان ميقل داني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بايتي بي تلقين واتيشو يوي بايو أزوكو تسيدنا عثمان رضي الله عنه أزيوم الله ترادي أخني بايو من بايو إذا احتضر الميت إذا احتضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله واتي يموت بذال أبدي ديش خونا عن ما آخر تنفايسو ديت أبدي ديش خو قروي فلقنوه لا إله إلا الله أي لا يبكى قلخو محمد رسول الله مسألتينته فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كان زاده إلى الجنة هي بيو يعني آخر تنفايش سخان تموت آقروي هو سنك زعيد يخونا البيت عند الجنة يخونا البيت ما يلي بيت إناك موش ذا البنا ميت أقزو بشرته بيتقيب لي ما نتباكي ما أو إلى الله التقر من كتخ أنا إن المحاسة وناشي ملتا واتي إينا وتلقينو لطفي بين التيشا كتو الزوج إن شاء الله عاش نقرأ الله يوافق يخونا الملة أبا ما قلت قبل أحد ثم موت بذالسا شيطان دلاغ زوج فز بيدلق بهذا الوقت انت ملة روح زوج موت بذالت أبا يتأرح المي خشى المي باخي قرأ إيه كفر إسلام ببوي لا حل الزوج بجيه يجيب تالجهد زوج ما يلي بايتي إني البازانة أوقاتهم الزوج لطفي بمخنا حلو بايت انت حكمة به من شيء بل نلام لا إلا بل نلام قوة زون يجنك أشاكل أنا كذا زود بعون البام التوى ميتك زوجي تجيب لي من ناشط زين عيش زود لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيء بدرا قبل نقرا لعله أخ بحمد الله الراسو الله خش لي وقرا وتأخ بهي لي مزود آخر زوج بحل هي الدنيا بترى إتلاي لي فركان ما هي لبيتي لطفي بيتي واتي هنا عند الشيء وثلاث طفنا عش لحنا بعين ده يو إسلام منك زال بإمام الغزالي من بايو قال الغزالي أبو حامد من بايو اعلم أن المحبوب عند الموت من سورة المحتدر هو الهدوء والسكون ومن لسانه أن يكون ناطقا بالشهادة ومن قلبه أن يكون حسن الظن بالله تعالى إمام الغزالي من بايو يي موسى الأب أمان سورة بحل بيت نوبة زانوي يعني يي بموت بزال أبوي ميقل رجزاء تربع أخوي سكون تربع أخوي قلب حد ومن لسانه أن يكون ناطقاً الرئيس يفهم كلا يكذا لا إله إلا الله إلا شهادتين إلزال كذا سمع أخوي بايو ومن قلبه أزوكت قلب زوبي من حلبة حسن الظن الله بي الله رحمتي أشلميت إلزال وقلب زوبي لحد زال خانا قرأ يسف بحل قروي هو أبا أمان حال وقبي موت البيتي وي نوكبحنا بايو من بايو إمام الغزالي بايو يا مسلانو يلي بايتي وينبغي للملقن أن يلح في التلقين واتخذ زاخو قتت يعني ملقين زتدانا سميتك زو بدالو سو أي زو مخلي فركال تلقين زتشي وسمين خلية ولكن يتلطف بايو واتي نس زاخو قتت زايو سا بل يو لا مام أو إلا التقرى ديركي وإين أوهم لا يلوى واتي الشيت بيعني واتي لا إله الله تزوك لا يكدا الزو يلبى ملا زو هيك سنان آخر سنان زو لا إله إلا الله محمد رسول الله تخوني من خشانة ما الزو حسن زن زوم الله بيعني رحمته شلني على الزالوم يكاتري كده يوم وش حل بنا بعدين ده مننا شأنا تلطفنا عش لحنا وأما حسن الزن بيبا يزوس حسن الزن يخ فمستحب في هذا الوقت هي وقت بيخ اللهم رحمته شلني الآن دي الحبجي هنتيوا ممكن أنت اللهم تعشلني تلزالو زن زو الله بيعني يتوني وهي وقت بفز بيت خشاع البعيو يلبتي وقد وردت أخبار بفضل حسن الزن بالله تعالى يي خزاني وسنانو قرقارة يا شنذان
شرعي بزورد أمر من محل باي وفضلي زور انت بايترس نزلني وموشاو ذكيك على بيوي. فقد دخل الصحابي حس صحابي ما ننتهي واثلة ابن الأسقف زاي رضي الله عنه الله تراديخني بيوا على مريد فقال أحد ينسى ذا الأبدي حفاي وما بوء بوء من اللحل أخبرني كيف ظنك بالله من اللحل باين دا أم دين بلي لحل ذنخ الله بيك من كتين تبعيتي الله رحمتي أشلنيت البيتي يعني لحد خي بيتي لأنت زايو ما ييو ذات حبرو سمين بايو أحد قرأو في ما ذات حبرو سا قال أغرقتني ذنوبي هي وخا ينسى ذا لبا من بايو وان دي الحيبة تحبقكم عي توحدكم أنت زال خد الله تنوي ما هيو ذات حبروسا ينسى ذا الأبا من بايا دي الحبيوي تحبقوا من تحلقوا أي عندي الحبيجيح انت دلاحي انشرفتوا على هلكة يعني هلاكين بواتي هلاك ترف بين تزالخوا أي مموتة ترف بين تزالخوا ولكن من بايا سمو أرجو رحمة ربي لكن أخ الله برحمته ويتوكساخ أي إجيز ماخ رحمته منه يكت دي الحقاء زاخوا ما عنزك إيكال خوما هلاك خناخ زاخوا ما يكلوا الله فدم يلنيو الله بإجيز ماخ إيسا من بايا واثلة من بايا فكبر واثلة رضي الله عنه الله أكبر بايو إنه تستبي من الزرقبي وقرقابوت وحيوالو وكبر أهل البيت بتكبيره قارب زالاج كلهم الله أكبر بايتي بقارو كله يعني تكبير السيمو وقال الله أكبر يعني واثلة زايوسا من اللي الله أكبر بايو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بايو رسول سمخيوي من ذلك يقول يقول الله تعالى أي الحديث القدسي به أنا عند ذن عبدي بي فليذن بي ما شاء أي من الرحمة كافي وي أم بي يجيز مي بي رحمته يعني أنا تريخ بالحق وبعيد ما يلي ذن ذو هو زاشي ومن أنت الله برحمته زجيز من لبعيتي يي وسماء لبعيتي واثلة يلي في سبت أسبعي وهو بزموت يعني موت بزنار أبام يعني هيج ولو ذن ذو الله بأور زاشا أنت بعيد رحمة الله ياش لن يتلذاله ما يلي بعيتي يئين حال بيموت كتو يتخيش هذا للسامة ومميتك طوبة واتي المسكين بيتي ما أتلو يي وبيت التايلة واتي يينا تكبير مو التاجرة شهادتين ما تروح لبيتي بيتك لو بيسمى بعدين عينا بيكا الزوينا خانة نارجرة هو أبلع له هي آخر سنانزو هي بيتكو فلما جنة سوخني أنت نخش لذانا بعدين تموت بنزال لي ما يي لبيتي يي درسي ما تخيت لمزو كراهية تتمني الموت إلا إذا خاف أن يفتن في دينه أخا إذا حدثوا من عشان المسألة خذ يبرد بعد الحين كي المتأورة أين به ما موتها ويجيز مال ييك مكروه تبايو أتوش ويبايو إلا ومن خان جرب دين أمري به دين أمري به افتتان بوب بين مازون فتنة بيبو أخبيتيو فرق روي بيتي وكراه يخون مهل بايو بيتي موت وجيز ما جرا على حفل ما أن هو جدلاج كبتكو مكنا قبلين أبو موت زوي ما جال بيتي مروح وحبار موش يي بتخيشو مال التجرة من تأينك من الله سبحانه وتعالى أرد بين قراء زوم أنت أو متأور المتأور سبب بييم الزوج تموت لي يا ربي تقبل إنك تيشت الأمر يم التكبر مكروه أنت ما يلي بيتي وكتكشف لك إكلانا إن شاء الله تعالى يكره للمؤمن أن يتمنى الموت لفقر أو مرض أو ضر نزل به أو محنة هيج وخاء كراه أنت باي ومؤمن أبلي أحد منه فقر زال بالي بيتي فقري والمتأور طوين به ما موتا وما جيزم التاجر من تا أي ناش بيواتي تجيبة تجرة الزوم المتأورة سبب بدرر زبورة بيوت أوين بي الزوج أي يمسلك إنك عايش بورة بيوجرة الزول يحفظ الماء يا ربي تكبد إنك ألتقى الموت خجل ما جالدو يئي نوي زيوش كتبايو من لما رواه البخاري إمام بخاري وراء شوي واتي يئي نسنان يمسلي وزنوش كتا من عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أنس ورزا شلو نبي رسول دي نبايوي قال لا يتمنين أحدكم الموت لذر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وترسولة لما دنين ده من بايو لا يتمنين أحدكم الموت أي جيز مبي من الدرر دري بايتي واتنتو أي ناتشنك أي نازبورة اللي بايتي متو أي جيز مبي فإن كان لابد لكن الكرقرة يعني يموتوا يا ربي أقر لين بيتي ودو الكرجراوي يلبى ومن أين يلبى مدوات أقصه يجوا اللهم الله يتوكسانه
رسول دينت لين بدون أنت أحيني ما كانت الحياة خيرا لي هي هدقين أمبرين من برتي بخير حل باقرة أبايو وتوفني تقبدا إذا كانت الوفاة خيرا لي مموتي بوفاتي بألتاقرة خير زحل باقر تقبدا بنس داني وكنت دين أمري بفتان وخم بي تقبدا بايدي خير زحل بما تقبض زوب بي لكن دين أمري بفتنة دي جبه مزو فتنة ببوانا رقرة من برت زو خسارة خانة باينتا واتي يلي بايتي رسولة لمدنا ملمت حل بنا جنك زي بوردة بينسا يئين بنتوك سينتا بلاي آن موت خقري ما جال زو آن كوخان خقري ألتاقري موسى الأبا زو تايل آن موسو زو يلوم ييش يو يئين او يلوم يل وحكمة النهي من اللي انت تخترنا باخقرة يو عن تمني الموت متو مجيزمو ما جاء من حديث أم الفضل أي ابن عباس بايتي آيزيو ألتاقرم رسول إزيرزيو إزيرزيو مشتي ألتاقرم رسول إزيرزيو مشتي أم الفضل رسول إزيرزيو مشتي أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم من بايو بايو ما يورز غازلون أنت دخل على العباس بايو رسول دي ما بوير عباس نتيجة ذلك رضي الله عنه وهو يشتكي وايز يستيم ذلك دين من تسبه فتمنى الموت متو جيزا موي يسى رسول سماوي عليه الصلاة والسلام من بايو فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيو يا عباس بايو إزيرزيو انتيوكا يا عم رسول الله رسول إزيرز تخو لا تتمنى الموت متو أدجزمي كبه إن كنت محسنا تزداد إلى إحسانك خير لك أخاخ الدنيا بسالخي أورت الجزاء خانة جرا من برتقابي بجي أورت أشاخ بوي خيري نزايد لخالوي أدجزمي بايو هيو إن كنت محسنا تزداد بايو يعني أورت الجزاء ما خيري بجي نار خانق جرا إلى إحسانك على إحسان تاشيما على خيرات بس حاخوة يو أدجزمي بايو وإن كنت مسيئا لكن دلله خانق جرزوم بايو فإن تأخر مسخك لحرب بايجروي تستعب خير لك فلا تموتن الموت فلا تمن الموت من بايتنا تستعتي ببايتي دي الهدل قزاق خانة قروي دي الحساب فتمت تتوكسما الله باستغفار تتوكسما الله فدم اللخ ما يدي الحرق دي نارخ دي الحيوم تحدما أزو بحر لأمان حال بيتي موتا يتخون أخوي هاي بكؤسو قتبهم آئي اللي بايتي إمديو ألاي خير دي الهدل قزاق خانة قرين أخذوهم خير دي لقوي لا يعني كبه الله يتقبل نتال ودي لقوي لا أمر خاقو درقهم بايتين تا الله قدر يخكرا أمر خاقو أزوكو تا لا دلاح النار خانة قرا خموت خقر خلاص تبورده يدي الحا كل لي الله سبحانه وتعالى حساب أشغال لكن إسال خيادة توبت عشق مزود الحيوة عشق قروخ من برتي خير خانة بايتين دي وتاكستا خانة قرا ما يكوت بايو ما من بايو فلا تمنى الموت يلي بايتي متووي يعني أدجزمي ويبايو يعني يورد بين موتة ما تسيني بايو يبايتي ومعنى تستعب بايتي تسترضى الله ترى دينته تتحبري ما بايتي دي الحقالي يا ربي فدم بلين تلما بالإقلاع عن الإساءة الزوم مرقف بي يعني تاشا دين الخديد الحيو محدق بي والاستغفار منها الزوم توبتي تقصي ما استغفار تاشا لما دي الحقاج لي خل خير فوين تناو تحق بايتا أما إن خاف واتنس زاني كد يوك الزاني وعيتا انت أما إن خاف فرقر وي منو فرقر أن يفتن في دينه دين زوبي فتنة يبوبا ذا الخانة جما فرقر فإنه يجوز له واتيوك لحل بايو تمني الموت دون أقبايتي دون الكراهة كراهة يقوم بامي البايين تأييسا جيزا ما قرأ واتي يتايلين ذي لأنت ديني بفتنة تخم يا ربي تيسبين بي يا ربي تكابدين بايتي واتي تتحيب راخ ألاين إيش إنكياج ليوا دلاغك إباج ليوا الدنيا إنكياج والمفرق لي يا ربي أم موت خقر ما جاء الباخ قرأ يعني إزدلخ خامة زك أدم خامة يعني يسل تخزال الكيسي الله أعلم ما يلي بايتي ييقوغ بي رسول داي دعاو أزو محجيجة موشبي متخيط لما يعملوا يوافقنا نجيز معنا بايهن دا ما يلي فمما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه رسول دينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أزيو دعاء بذات ليما دون أخمنين تواتي يئين أمر ياجز بورد بينسا مني ليو أتليما دون اللهم إني أسألك فعل الخيرات يا ربي تكسخاخ خير دلاغاتو إشوتاتو توافق أيوتا وترك المنكرات منكرات بيم تروح قيمة حق دي كتا ألتاقل لكم زلال باكو تاشين كتا وحب المساكين مسكيناتو متويد دين بايو وأن تغفر لي يعني ذي الحيوم فدمت لي تليما وترحمني رحمتهم تاش ليما وإن أردت فتنة في قومي بايو فتوفني غير مفتون قومي يجب فتنة يورد باخي قروي يا ربي أزوق قومي يجب بستوبي حزون تاني ويعني آني فتنة زوي ميبورد بين تك أبدا يوي واتيئين أنت تتليم دو رسول وأسألك حبك أزوق تأخذ دوم وافك عند تخاو
الله أودك ورسول أودك وافقني وحب من يحبك أزوك تعاقو يدخ سلاشومة ويدنوي وحب عملا يقربني إلى حبك إشوت ما أهاقو يتويدن لفرق هذا إشوت هاشوم وافقني أزوم أتويدن بايو يو إمام الترمذي ورعشو ميئين واتي دواعشو حفزني يقول حتى جي سنانزنا بهم يا ربي دتخا وافقني أهاقو يدخ سلاشو أتويدن يا ربي فتنة تاردي بنا داخان قرار يزو فتنة بي يا ربي آن واتيسمن يا الله يا ربي موتي حلبا قرار أنتك أبداً واتيه مسلي يا الله ألتاقي الرفع وش لنا بلاء ومبايت ميو أزيو رسول ذات ليمدو واتينا دراب قيمة نيلي يتخشال بعين تا وقال ييو من بايو إمام ترمزي ورداش وحديثو حسن انت صحيح انت بايو إديبي كتبتي من تا يتخشى ذا البايو النبي صلى الله عليه وسلم يدو أو ذات ليمدو لا يخشى على نفسه أن ينفتنا الديب أوك ورسول أمتي سمت ليمد ليت يا ربي قوم ياتي فتنة عشق غرعان في الديب تيس بني بايو بلاي رسول فتنة بيبو ميلو يي أوكو لكن أمتي سيو بدعاء ياشو ما يي فتنة دي جبيو قرر من أين بيي دعاء بي يعني سامي نغنيالو يي أتليمدو بلاي أزيو رحزي لفتنة دين زي بيفرالو ما يتوكسالو ما عملتا يي وطبيق بمن مدمو موقع حلبان بايين تبارك الله بكم ما يي رسول دين أتليمدو أزوك صودو على إمام مالك موطا بورزا شلونا عن سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمر زايو أمر يمحل اللهم إيه وحمد سيوافك اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبدني إليك غير مضيع ولا مفرط واتيم يا ربي فتنة ألتقري أمرهم قدير سبحانة أزوكتك تاخيم ديعفة وإيه كتواتي آن زال خبو أقبي إما توجي ألتقرأ ألاي بلالوس في إما تسمن يا ربي تكابدن يكدالون واتي إلو حل بايتين تا يمسلي سناناجو ثم الرسول صلى الله عليه وسلم رسول نزيتونيا صلاة وسلامة بربيوة قال بايو إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله أخا الله سبحانه وتعالى يزاهر دون سنقرا أحد قافل الله خيري وخشبه وقروي يتنافب بها ليكت بايتي ملتمع نازو استعمله بايتي قيل كيف يستعمله بايو ما زياج ما تحبرو صحابتاج من كت بايتي خونت بايو ما تحبرو استعمله بيت قيل كيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه واتزوق استعمله بيت ظاهر نسام جوابنا شذنا ملتا ومن بين يوفقه لعمل صالح أور صالح إشوت ياشكوتا يوافق حل أزود لا يوافق حل قبل الموت أزود لا بيسال كذا متكبد حل بين أزود لا بيسال كذا بين ده ما يكتب بين ده ما يلي سعد قرم حديثه يعني تفسير زو أمام بلما دوغرم يين بي زاهد وين سومام ياشو من ملي على يفون بي معنى استماع رسول زي خشبه وملتا وزي الخشبه وفون يليتان يم يوكم الحرام انت ما يلي بايتي من باي وخطأ إذا أراد الله بعبده خيرا الله خير خشبه وقرقافه من باي نخا يوفقه لعمل صالح استعمله بايتي لعمل صالح صالح يشوت لي التاجر دلاجله يوافق أما الزود دلاجة بحمد إسال كذا الزود الجزال خيري ويتكبد حل بعيدا يو إمام أحمد وراشو إمام حاكم وراشو بعيدا ما إن شاء الله تعالى استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت ما خ آخر موضوع زنا من تقنات بعيدا الزود واتي موسى الأبد بترخب إلى خ من كتنتاو كيكلنا من أين دواء عاش لي وقرين تتوذده هو أبا خي دي واتي يموت متأفاف بزال أبالي من أين دواء عاش لي وقرين تا دواء زو الزولي من أفامه هو مصابة ريخ بالعدل عن أم سلمة أم سلمة من بايو رضي الله عنها الله ترادي أخني بايو قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول دينا زيتون صلاة وسلامة ينبر بايو وبايوي إذا حضرتم المريضة يعني هذا الأبد يحرق مواتي قي حال زو بخير نكيك لعذانا حال بي إسالك هذا حارق قربي على الميت ألتاق الموت بذلك ألتاق الموت فقولوا خيرا خير شي بلوية زود به ملي فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون الزود بي أخي تلو داخل الملائكة جوي آمين لالوي أخي نسل داني وكتا أخي قد تعالي آنو نسين قر الله يلي وضا من يعتراض زويا شو ميلوا أزوين باي ما ملائكة جوي آمين باي بوقر يرخو أخي روح زو انتها بار داشي وباين داي ميلي بايتي خير شي جيزمو خير شي توقسوي ملي ملائكة تاج آمين إلى علما قالت بايو مان أم سلمة فلما مات أبو سلمة أبويسي أبو سلمة زموت ساوي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رسول ديج خموي باخوي يا رسول الله رسول الله يو إن أبا سلمة قد مات أبا سلمة موتا أباخو ميمت خوي قال أدو سمينة لي مدنوي قال بي بايو قولي
اللهم اغفر لي وله. ليم روحش ليم استغفرت أوشيما أزوليم الله إتراح استغفرت أوشيلاوي وعاقب وعاقبني منه عقبة حسنة أزو بحر لي أزو بيتون بيم حيقني لنيوي أزوليم الله إتراح حملة هاشم روحش لدواء زاش تزوئين بدواء أتليم دي. فقالت يدو أوباتي فعاقبني الله بايو ومسلم بايو أزيو أبو سلمة بي أزيو من بحيقنا ليو فعاقبني الله من هو خير منه من محمد رسول الله نسوي وبايتين ده واتي أزيب أبا سلمة بالعلف ما يزال واتي رسول الله الله فقعيو ما حيقنا ليه وبايتين ده مين دواج وناشي واتيوكنا. وفي صحيح مسلم أزوكت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة أبي سلمة موت بسالو قد بوئي رسول الله وقد شق بصره إنزو كفت النار وي إنزو واتي كفت النار موتو إنزي ولكن كفو السحن توقين أخو يموسى الأسد إيو خبكت بورد بيخو كرمي خيجو إنزي كفو السحن موت السحن يتفرارا الفزبة يتفرارا ميلة بايت كفو السحن إنزي ريوسى فأغمضه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلباشو إلي انت زي موت أباه إنزي قلباشو ذال فأغمضه قلباشو ثم قال أزو بحر الرسول بايو إن الروح إذا قبض تبعه البصر بايو روح ملايكتاك زاج إساوي إن زوي تتخيط لحد ويروح وينسي مدليت إسواتي كلا يلي أنت كفو السوتين برازات بايو وليخو كلا إخاء واتي حجازات يسبين روحو زاك إسا روحو تتخيط لحد ويين بكلا إما حيجبه. فضج ناس من أهله أزود بزالاك يعني دنباج بي يعني أو بي بكيتواهي زايدوسا فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير واتي خير ببلا يروحو لدواء توشو فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ملائكة اجتلوا زاخوا لآمين لالوا. ثم قال زبهرة خيتلوا مرسولنا محمد زيتونيا صلاة وسلامة بربي وبايو اللهم اغفر لأبي سلمة أبي سلمة لالله يو يعني فدنبل دي الحزو يعني فدنبل وارفع درجته في المهديين واتي أوركنو قافيات مسلمات بحمس الدابلة درجة زو محفوش لا جنة بعي وخلفه في عقبه في الغابرين أي ذكر والداي سوا قاري سوا بهم أزو من خير بحيقن لا واغفر لنا واغفر لنا إن أجلم رحم لنا فدنبا لنا وله الظلم يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه واتيوة لمدو استغفارهم الله توقسهم اللهم يترحم لبعيتهم استغفارهم آشلوهم أزوكتا كأبرزهم الله يزحق لكتا نور بيبير لكتا ودعا شو بيتنتا ميو إن شاء الله تعالى هوجي حلك أحزنا أحكام الجنائز بمن لمدنا بيتنتا أحد أبي موسى المحي بدالنا سموش ذا البنا أزوكتا إنزو كفصر إني يقول كلام موشا أزو كتا ناشا دان الدعاة أزو إي كتا الأمرياتو بلا يميتك زو بيتجيب لما أو نيلي من يبكي ما أزوهم يعني الناشا ما يستوني اسبا يتخيشو ميل مي لبايت يي ترخب قرى يي آداباتو لمدنا قرى فايدة الظلم عاشنا لي ورحزنا لين فايدة عاشنا الله سبحانه وتعالى يوافقنا زيستين ابن بيم يسم زاليوشنا إن شاء الله تعالى هوجي حلك أحد أحكام الجنائز الزالبي ديبنا كأني ما الله يوافقنا يسمني بنتنا فزالوشنا عملهم يوافقنا أنواء غشليم الله بيستعلن حق حسن الختام يوافقنا كتاب.

كالقبز لا يسلم كلبه عجائب نبو طاهر طيب نسبه حسن حسين باب نور نبي مكرمه جم